0: صوت الشباب الأولى.
1: Your number one radio.
2: İnsan mı lan? Mi tanıcın ne var?
0: صوت الشباب